0: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira man kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat aydun bin nazar wa udhuran bi khabar min yawmina hadha ila yawmil ma'shar ma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma'mar wa antahu amanan huwa hadhar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi فثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام ذل القدر الالي والفخر الجلي سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان كافه العشره المبشرين بالجنه وان جميع ال بيت رسول الله واصحاب رسول الله واحباب رسول الله وذريه رسول الله وتابعي تابعينا ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وارض عنهم في رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات فيا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفر والمشركين وعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في اليمن اللهم انصر اخواننا في جميع بلدان المسلمين عامه وبالخصوص بلدتنا اندونيسيا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاح حي على الفلاح قد قام

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا الصلاة استووا استقيموا تراصي يرحمني يرحمكم الله. Lurus dan rapatkan shaf yang kosong diisi demi kesempurnaan salat berjamaah. La taqtalifu wa taqtalifa qulubakum. Rabbi a'udzu bika min hamadi syaitin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi ja'alni min salli fardhi. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يثمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وضرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: هم الله الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. اللهم زدنا الحمد والهدينا. اللهم انت السلام منك السلام عليك يا عبد السلام. فهنا ربنا بالسلام دخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وطريقة الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راض لما قضيت. ولا ينفع الجد منك الجنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله.